0: ثلاثة شباب ارفعوا هوياتكم يا جماعة. لفنا
1: Yes,
2: I'm on this.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.